تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Assalamualaikum.

0: Tampoco. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: السلام عليك يا نبي ومن على عباد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.